مش بزحلق زي البيت عم فاضي زي وسادة لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولادة راكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثة لو في ايدينا

0: شتيتوا لما نشوفوا مفسوا زي كيس هريدي. زميلي النجم
1: زميلي البطل
2: اخواتي اخواتي فروما النظر مزار
1: بخش ازيع
2: قول يا خطار
0: احنا نازلين عليكم كده زي المطار.